جمالك غير العادة شكلك عربية طيب أنا معجب ومصفي النية خفيف لطيف بسيط هذه صفات كلها فيا بحرك أنا بحار